0: سر الراديو هلو تحت الصفا سهمي 573-70-0-0-0-1-3-1.
1: City has 6 Papa X-ray, Shannon. Good morning. Squawk 2246.